0: إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
1: Bizleri bu iman ve bu ikrar ile yaşatıp bu iman ve bu ikrar ile can emanetini sana teslim etmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Allahümme inna nes'elukel cenneh ve ma qarrabe ileyha min kavlin ev amel ve na'udu bike minen nar وما قرب إليها من قول أو عمل. آمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين. تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمة الفاتحة.